0: غير
1: أهومي.
2: اشتقنا للبيت
3: وطني مان
0: همارا كري
4: نشتر فيه
5: من بيريا خاني خقري
6: مويا كوجا
0: كر
7: كولو
8: نينوب
9: مي فاميليا